ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا ولا

بلا خوني كي لخونا خديت يا يا يا فرحود بودي شانيا كري منو يا يا تعدي يا خوات تقول هو ولا بي او تشو تالاني كوشيك بابي يزيد نادي شاني باس تملاني يا عم والله صلاة ربي صالي يا عم والله نقول جبنا شفين حلال بي ويلي يا عم لا بلادي خوش ميني.

مدينة وكوبا نقردو ويلا قولي محرومي تشكرو واي تشنكر مالا بابي خرابي سبي تشكرو واي تشنكر ولا تيبي سبي رابو قستا مالا مكر تدسي خوابي تجو تجرار يا كاني كابيا مالا ممعنكر ازيل سرير كاتم مال خرابي سبو تيدر بازبو شماج مراس لامنكر نانا ولا قولي بسيدن قادي كرقادي تقول لولو لاوكم حرمو مالا بابي تشكرو شوف جو بسونا قسم.

0: كذي كي ويا لما شاود الزنيرة وانا زنيرة هيو
1: بكان كاكو بكان
0: اوه جورو ماني كابل دلو علو قرازيني ويا رمضون زبدي شاب سر شاغ ذاي إلو زيبان ذهمي خال أهمي ميلا هيو مدي سي سوار سوار بوني الملاز قرات تورا شير سواري بيشنا سدي خيالتا سواري سلبي سوار فتلاي سواري الداوية داجو چوين چوين آكي جويا شيل بلات الرشقار زاي سوداوي سودا كويني را هيو حمزو حسن سيدنا بعد كري قول رزاكي از بقربة تنزاني كزك جبري هذا باشتا مغالي ابز ما اني را هيو رزاق سيدنا لسد فتولا كري قازي قو امير وجبر كوما شوي شعب كشن مصطفى عزيزي الحسن فاشا از خدام يارا امي سبيل من عزيزي رجير سبن جابا بخوي تيلي رشقار مصطفى يكال اميره قرر مرقان شوي شعب قلين ابو كيسر بخيلي بسر مالي بابا هذا بقرين هل كان يخونا بدا سيقزي اخو بقرا بدا ميرا هيو ديران ديران ديران ديران ديران ديران اسد فتلا رزا حسي صوري مالا بابي خب تاني مهي ابي هوي يوم اخي واي ليلي قولي فاطمي إلو زيبار ذا قلو بيش من يمان خرامو سرزيرا واسرزيرا هيو إلو تبالا خضيجا خورا باري لبايا آبا جوروفاني كابل قرزني ويران دلو علو تصير بقى بدون ذاتي شاب سردا شاق غذاي مدي سيسوان صار من أملاك رازير زيرفتين فناني بايا هيو صاري بيشي نسدي خيلته سواری سلفی سواری فتولای سواری لطاویه داشو چوین چوین آگیزو یا شیل پیلا تیل رشکار رضای رب نزیم ابا کلنا و ملای بسی ابی چارتل یا بزیر عجم جخور را تفکر دای حمزو حسن سیدنگ آباد کلی گو رضا که از بخوربات نزانی کسی که برید باشد مغلی پزی بابی بابا یا حیو رزاق سيدنا بعد كده سدو فتو الله يا قو أميرو بكشج بركوما شويش ياي مصطفى عزيز الحسن باشا يا صدام يا ريكال بابا يا حيو أمين سبير من عزقرا جير سن جابا بخوي تيل رشقال مصطفى جرم القاش شويش يا بقلين بوكي سلم خيلي بسلم علي بابا هذا بقرين هر كان يخور رابد سيقيزي خابدش كيفي رابد ميرا يا حيو الديران ديران ديران ديران ديران جبو حرسي عقي تمالا بابي خور رابني هي هي اي اببم ديران وعين اي اي قولي فاطمي رابني ابرال منها تاس راسمي بنا باك اللي خرب باك دينا باك دينا ايوا بلا لبنا سلفت له رزا حسي اجيت مال ابو ربنا خذ لنا كنا ربنا زين مدي سي سوال سوال من الملاز قرا تورا شيرين تبال خذ سوال بيشين سدي خيلت سوال سلف سوال فتلاي سوال الداوي داجو چوين چوين اجيجو يا شيل بلات الرشقار رزايا جيجو كافي شيل بحواضي خد رشينا تبالا خد كول سكاس حتى زير زير مثل قاش عزين يا خدا اذا حاجين ايوا فناني شي قري خداين تبالا خد حمزو يا حسن سيدنا قال لكم ما شوي شاكر خيرنا ام يقول زوفه الله بكوجن اسدي خيل دي البقرم راس دايره شواد سير بينا ايوا بو کمالی سری خواب نگر جی خواه شری نگومت تی معلوم ایب مرود مال خدا خیبا میره جامر ناک اگی تی مال بابی ممدل جی گره خواه گوونن پیاش دایر شوا تصیل بین جوان پیانین احیو متی معلوم پیاش مال بابی مگولی بر میره تل میدان بردی شیر خوب دی دیارا لیوکی گدار سیر تبالا خواه حسی حسی میدان تین ناو مالا اشتر آسوام خوب زینی والا زنگو بخوین احیو پیای مال بابی مگولی بر خیل خلاما کشتون پیای به ناو نیشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوا اعتزه دیل گرتن داخل سلم لازم اتبرا از شهرین ربن زیب دنگ بیجی سبیب کن کلان من قمر جواتی میلان حاکم آرونی ایوار خودی لکھول الحب دو ایو گرین ایو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حسی سواری مال بابی خوب تنیم ای ابی ای ای ای ای ای اری دیران دیران دیران دیران دیران دیران دیران حیوان ولی دیران سوید لیم گلی برا خودی براسر حمنا والا حمنا والا حیوان از این دستی حسی آگی تیمال باوی خواب گرم دستر را در باز کن فنانی شکاری کار خزال عرب نزیر تو بالا خواب دیم تی معلومی اگی تیمال باوی من ناوی خو قید کرن دوست شای حکومت در باز کرن ناف دوالا حالا بالا خواب دیم شبنگی حرچی حسبی میدان تیر ناو مالا ایسر رسو امو خمزینی بسمنگی زنگو امو خون ازینی والا حیو ما ته مرحوم خیل خلاما کشتن پیای به ناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زواهی تزهیر و زواه زهردان بخیر بر حسن مالا حیوائی دیران دیران دیران دیران دیران حدید گوگلی ربن تراب میسر خکر که حب گوزان دون زکیر شوا جاب گی نبخی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لهوانی نقرا شیران میرا هوی و آبی اهوی ایوی و آخی
2: نو ونگ ونگ شمال

0: سبر گلی گازن لو ماج منکن چاوه غزال مل بزبو دل غزال مل سگ نبو اون جبنا خود شاد بن وس بن غزال هم دي چر رب يا هولاند گاي اوكي هاي هاي هاي
1: نو ونگ ونگ شما

keçin çelek hem ber neqi dib koşim ber xwebedin buxuyin heşyar bin şubod es xistina mafe xwe ببن قدي هز ببن قرساء ودنگ خواه بلن بكن استي جاني خواه نكن اف نخلص بنا

0: عجب ولا مراد خود فاني الماس خانا من ود الدنيا دلوت البكلوي اركب زي يا دنيا عالمي الضمي كادر ودي مالي دنياي
1: راديو وينج